عود عيني وزارعنا لي ضامون ورجع زفر عينا ضحي سن محاوضو حمي وروط علل العيني علل العيني وعدو ربار نحي وجد حكي عنو يا عيني عايزة بماري نحل على وزمني ودرع مورا نعيدو عنو مفعدير مع دور دقو علي لعني قو قو علي دمع زفاجي دعمي يمما عمي يمم يمما دعي زعودوك بعيه دقو دعاء دعاء توم دعاء توم نور عنو قامن در عيني دعنا نيزا وابور حلي العين وضا يزعن ويدا يزعن ويدا